صالح عملت كل ميهنن اكلانغ اجاب ديبا اكلانغ فضل وانتكمغ ترين اترو كو ديبتي ادي كافرن غد وگم وا عذاب هوتي.

0: منفوه في الوادي معلومات كخزانة مستنكو دي ام اتبار كل بابريا
1: ديهراج جيج عدو
0: انها ساترس تك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف اردها نوه ميجا هرتز اف ام باند

0: البروجرام جه فراتو مراهون مرحبا شهامه مي تايتل اوف لاليما شهامه مي كيني سيفا كوران مي مي سيزن هاتي كما شهامه جي حساسه كي مي هار مي تي تايتل لي بفا ميا مسك كوراتا تيم مسوج مي تايتل اوف لالو تايتل مرتي شهامه كات كو حساسه كي
1: الحمدللہ وارنگ اوفا وی دین ٹائٹل لیپونی اے پونی وا گوتو کلو دین اڑوڑ می ٹائٹل ہودما کوری ہوری ہا مسکتے کوری ہیورا اڑی وینا اے ہوری ہا چن ہاندا

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية إيمان كمكي أمي دتككم نوتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمن نونة إهنك كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بكمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩුන් තින්ගඩි 30 අමිනිටු ගමිගෙන ස්තෙනි මෙත්ගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගේ දුවා
2: අල්ලාහ් අක්බර් අල්ලාහ්

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ti esave mirege maghribi namaz waqt ke bangiya bangitwa malya malikhari ka warada sha mirege maghribi namaz waqt vi hagadi 20 minute ka temigenistani kirit qur'an kevum.

ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون

0: أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: دمّ مكيبي سورة التغابن ديهوان آيات فشاقين السورة أشار وان آيات نيالا ميادو مفيلاو الأم فرطما شازلين كيابا

0: ومن يؤمن بالله يهد قلبه
1: ومن يؤمن بالله اي كون كاتني ومن يؤمن
0: ادغام
1: اه بما اتانغا ادغام كلن كان ادغام قرا ايرغا ميتانغا غنناغا مي بركه اكيغا مي ادغام ناقص فريها منون ادغام غوتوغا ميتان ادا قرن بجهن ومن يؤ فرتا ميموغا abafiya den tashdidu ya wa man yu ewagutu ga hifahatta dani
0: wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in alim wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa

0: وإن تعفوا وتصفحوا
1: وتصنك وتصفحوا تا أكرو إجتك بستايك بجنوان برخو جنوان وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.

أغفر لكم يار بتنك يا بارجا إنتو إتاجا إخفاء فريهم كلن يبجيه يا إخفاء فريهم كرما تكا تنوين فها تميوتي تاين أسا إهما لوي كما إكيجا متن أدا كرم مجهني غرنا من ور ديجا هما إجوتا حسنة تاي إتاج فريهم كلن يبجيه إدغام إجوتوجا كريم اسم بنيجوتا حسنة يضعف نونا أبا فيل دين تشتيدو يا يا إيركولا كوي فهات تدافع دين أدا كرو أي تنوين فهات يا أما إدغام كرام مجهني إدغام كمانه كي أي إكلون تنوين يا إكلون كينجيه كيو مني إن تقرض الله فشبه

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: هذه كيف بديته؟ والله عنده
0: والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

0: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: سيما في الله فشان كابل.
2: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لفظ الجلالة ضادك قطق إذني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: وَجُوهُهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم يا رب ما استطعتم عين السكون فريهم كلها

0: يغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
1: حليمك يا بقى في دار فشاقه.

0: وأطيعوا
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: الفتنة والله عنده أجر عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاو لمالانا إرادة كوريبيا آفيلاو لك أكيغا بدو كل مغو أميدوغا وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصطفى لاولگ میادگ پروگرام گام مینستنی سورۃ التغابن گ دیہ ونایاتن فشگین سورۃ گ اشار ونایات گنیلا میادگ پروگرام گ دریورم گت گ باویر وی فوزیا محمد سیما آدم شزلین احمد ادی حلیما یوسف فلاو ننگ و ادوی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا ہوشلی ارون محمد رمیز مسوام فلاوله مسلس لاگ دنگون نا پروگرام کا یک بدلم گو امیدوا میا حساب مکویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيأي سيفي ميري إشارة ما دواغتوك بانجيا بانجي دعا مالي مالي كاري غاباراتك ميري إشارة ما دواغتوك هكذا دي سالس امينتك دمي جنستني كيرت قروان كيبو.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريه بيفرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوه ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ونا با گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة
1: عرفات دوه رودة هفون حج موهگه ديه دوهگه رودة هفمكي ادي حج ورين نومي هون عرفات دوهگه رودة هفمكي غدوهگن واسونة تيكي اكي ایک لیک فرنا اللہ رسول نے ابو قتادہ غفان کے ارہوں الامام البخاری الامام ترمذی فیوا الجماعہ کے اہنی ہیں بے کلن روا کر وی حدیث گاوے
2: عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه قال وسئل

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوتگری منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا ماليا مالك عرقارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي هاتر غري ساليس هاتر منتوغا دمي جنستني كيرت قروان كيوون.

0: صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمك مي پروگرام اكو.